إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس متى، الفصل 13 من الآية الأولى حتى 9.

الأمثال. في ذلك اليوم خرج يسوع من البيت وجلس على شاطئ البحر، وازدحمت عليه جموع كثيرة، فصعد إلى قارب وجلس، وأقام الجمع كله على الشاطئ وحدثهم بأمثال عن أشياء كثيرة. قال: خرج الذارع يزرع، وبينما هو يبذر وقع حب على جانب الطريق، فأتت الطير ولقطته، ووقع حب في أرض حجرة شحيحة التراب، فسرعان ما نبت لرقة التراب، وأشرقت الشمس عليه فذوى، ولم تعمق له جذور فيبس. وقع حب في الشوك، وقع حب في الشوك فعلاه الشوك وخنق، ووقع حب في التربة الطيبة فأثمر، أثمرت حبة 100 وأخرى 60 وثالثة 30. من له أذنان فليسمع.

كانت هذه تلاوة من إنجيل كلمة الله المتجسد يسوع المسيح ابن مريم العذراء في بشارته للناس أجمعين. من أغلق قلبه على رحمة الله سمع كلاما ولم يفهمه، أما من فتح قلبه لروح الله أبي ربنا يسوع المسيح فقد رأى عمله وامتلأ فرحا وسلاما.